اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم اجعلنا إلا الله اللهم اجعلنا الله اللهم أنت السلام منك السلام حين ربنا بالسلام ودخل الجنة لنا السلام تبارك عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أنت لنا سبحان الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah,

في كل يوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله بإذن الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد الوافي نعمك الوزير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد الحج بيتك الحرام وزير قبل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السلام. اللهم افتح لنا امام الخير والبركه وامام النعمه وامام الرزق وامام الصحه وامام القوه وامام السلامه والعافيه وامام الجنه. اللهم اغفر لكل بلاء الدنيا والاخره واشرف لنا في حق القران العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واخواننا وسر جميع المسلمين والمسلمات. ربنا للعين والاذن ربنا اجعلكم الصلاه والسلام. ربنا حملنا من الصلاة، ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الجسد، زيادة في العلم، بركة في رزقنا، وطوبة كل من وقع. اللهم عون في سكرة الموت والنجاة من النار وفن الأسر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم يا الله نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر الخاسر. ربي وزعني أن أشكر نعمتك على فضلك وأدخلني برحمتك في بلدك الصالحين. اللهم إن نسألك رضاك والجنة والخير. ربنا أرنا الحق حقا واتبع الباطل وبلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخل الجنة المغرور يا عزيز غفارا لنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil dalam masjid. Sekali lagi, bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا